0: حرام. قول يا كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.
2: شيبتوري جاك كوكتا باديو عالبينا بلونش تو انترو بابوشا.